تانجو ايه كي هادي خير لا هو كي بالا بالا انا كي هادي خير بقى خير شو تلاقي غير نادي خان تبين تنت تلاقي غير نادي كولد ان تو تو را تاونا را جادي خان يا ما باتي بوكو انا وصام هانتيز بيبا هو هو لا يتسكا ميتي سادي شو سنتلي انتي ميتي مساكي